0: بچه جان. همون دفعه
1: خیلی
0: تریح می عتب کف چپا.
1: مرسی مرسی جک. که نوم من کس؟
0: که بچه نوم تو ترگان.
1: که بچه نوم ترگان. که بچه نوم.
0: که بچه نوم البحر.
1: که بچه نوم البحر. بکش لحوم لبیت کنیسه. جنب.
0: همون دفعه. لما البحر كش على يوم الدور أمر بالكتف ومين عيالو إذا تونا
1: بدا حزام من تل أبيب
0: ما سيح تل أبيب
1: يدو عش كل رسال مش رسال تل أبيب له عليه بحزر مش أم نورمالي صريخ لك بالكتف ومين
0: سبا جلو خمر خمر دخاي
1: شكي
0: الدواريم شي أمرت يوم بيت الكنيسة بعيني أنا عليا من روسيا ما عني أكيد لخا عصولي تزمر مولد بتخلف
1: مرسي إذن مرسي كان شعا قدولا إلى عم إسرائيل بهم كل أحد وإحد ميتانو يكاح لما بيتا إذن أولي أحد وشناهم يعصم إتسباء وزخوتو تقين عليلو من إسكالي رود ببياتها
0: مين
1: كبتلو
0: كبتلو خمد خايد
1: راك عندك قلة شنا خناسة تلمسي لبي عندك حبالة نزمان
0: أبلو ليك هو يخل السميات بعنيان عليا
1: يا سميات زين يا سيم يا سيم يا خليك
0: أنا كوريلو
1: أنا بدعونا ذوت لوم عراب
0: مسي لبي مسي لبي
1: حبالة الكون مسي شتمي بزبي ويا شين
0: مسي لبي أنت شميع
1: إيخ شماع يمون حير أنا زين
0: يلا أنا سزامس
2: إيشا إذا افتعى
1: مكنتش نردمين
0: تريح معدبك مسلمين
2: لا انا لو مريح على الكباركة اما انت متعكيش استعمل لا
1: لا

0: بتشرب خمر دخان؟ تريح مع التبق خمر شبان؟
1: مرسي مرسي يا زاك كنو ممنكس
0: شبان شلوم أدون ترقان
1: شبان شلوم ترقان شبان شلوم
0: شبان شلوم البحير
1: شبان شلوم البحير بكل شلحوب لبيت الكنيسة يتجنب
0: خمر دخان لما البحر كش عليهم للدور آخر في الكاتيكومين عيالو إذا تقول
1: بدا حزان من تل أبيب
0: ما شيح تل أبيب
1: يدوع شكل يروسان مش رسان تل أبيب له عليه بحزن مش أم نورمالي صريخ لجل بالكاتيكوم
0: شبان شلو خمر خمر دخان
1: كيكي
0: الدمارين شامرت اليوم بيت الكنيسة بعينيان عليا من روسيا ما أنا أكيد لك عصولي تزمر مولد بتقلب
1: مرسي إذاك مرسي كان شعا قدولا إلى عم إسرائيل بهم كل أحد وإحد ميتانو يكاح لما بيت هذي أولي أحد وشناهم يعصي مجباء وزخوتو تقين عليلو منسكيلي لود ببيات
0: أمين شبت شلوم خمر خمر دخاي
1: راك عندك قلت شنا خناسو تلمسي لبي عمك حبالة بذبا
0: أبل ولي قم هو يخل السميات بعنيان عليا
1: يا سميات زين يسيم يسيم خليك
0: أنا كوريلو
1: يعني بتغنى ذوت لوم عراب
0: مسي لبي مسي لبي
1: حبالة الكل مسي إيش أتمي بذبيت ويا شين
0: مسي لبي أنت شمع
1: إيخي شمع إيمون حير אני זה.
0: יאללה, נעשה זה עמוס.
2: אישה, אה, איזה הפתעה, איזה הפתעה. שבת שלום, איזה. בוא נתי, אז חמור לך, בוא נתי, אז חמור לך. איזה הפתעה, עשית בלי, ממש הפתעה.
1: ברוך מקיץ' נרדמי.
2: כן, כן, כן.
0: תריח מעט דבק, מסירבי.
2: לא, אני לא מריח על כיבה רגע. אם אתה מתעקש, אז אתה אומר, לא, לא, לא. Thank you.

0: تسلحولي بامت تسلحولي يا بل دمعوت حنكوت جروني شعاش اني عمد في نخام كوراباي
1: اهلا وسهلا
0: يديداي
1: اهلا وسهلا
0: وبني مشبحتي
1: اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا اهلا اهلا
0: دي حاجه انت لوش داك ملوه زخوراني
2: زخوراهو
0: زخوراني اشتكى دفني 30 سنه شعاش فتحتي اولام نحمد زي قبل مئاز عبرو هربي ماي بتعلتنو هجدوله سويت افتح بشير شيتحبب كل جخ بزمنون يا شلاجر جدول يا شوعي ما بين انا شي بخير حوضش متعده مارجرينا يا عواز الفلفلو ابليس